أي رسوم إضافية، وستظل جميع معاملات واجهة المدفوعات الموحدة بين الأفراد أو P2P مجانية بالكامل بصرف النظر عن المبلغ الذي يتم تحويله، ولا يجوز فرض أي رسوم على المعاملات أو رسوم للمنصة أو أي رسوم أخرى على الأفراد عند إرسال الأموال أو استلامها من خلال واجهة المدفوعات الموحدة. ولذلك فإن معاملات واجهة المدفوعات الموحدة التي تمثل 70% من إجمالي قيمة المعاملات ستظل خارج نطاق تطبيق معدل الخصم التجاري MDR بالكامل. وستظل جميع معاملات واجهة المدفوعات الموحدة بين الأشخاص والتجار أو P2M التي لا تتجاوز قيمتها 1000 روبية معافاة من معدل الخصم التجاري، ولن يطلب من العملاء دفع أي رسوم عند إجراء هذه المدفوعات من خلال واجهة المدفوعات الموحدة. وسيواصل التجار الصغار بمن فيهم الباعة المتجولون الذين يستقبلون ما يصل إلى 100,000 روبية شهريا من خلال رموز الاستجابة السريعة QR الخاصة بواجهة المدفوعات الموحدة ضمن فئة المعاملات بين الأشخاص والتجار P2PM الاستفادة من معدل خصم تجاري صفري على جميع المعاملات. وسيحمي هذا الإجراء

الأغنية الهندية أولا أغنية من فيلم ساجن باسم ديكاي بهليبار بصوت يس بي بالا سوبرامانيام وكذلك الأغنية الأخرى من ذلك الفيلم. وبعد ذلك نتقدم إلى برنامج سبوت لايت وهذا البرنامج سيكون باللغة الإنجليزية ثم بعد ذلك نستمع الموسيقى وبعدين نستمع مرة أخرى الأخبار الصباحية بالشكل الموجز

الاقتصادي الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 3 سنوات. مجلس النواب الأمريكي يقر حزمة من العقوبات تستهدف مسؤولين رؤسا وأركانا رئيسته في الرئيسية في الاقتصاد الروسي. منتخب الهند يواجه منتخب أفغانستان في مباراة الكريكت الدولية 3 والأخيرة.

الاحتفال بإكماله 25 عاما في الخدمة العامة بوصفه رئيسا للحكومة، منها 13 عاما قضاها رئيسا لوزراء ولاية جوجرات، و14 عاما رئيسا لوزراء الهند. وبهذه المناسبة تطلق اليوم حملة سيفا سانكل أبيان من مسقط رأس رئيس الوزراء في فادنغر بولاية جوجرات.

هذه الفترة سيتم افتتاح عدد من المشروعات المتعلقة بالنقل والطرق والصرف الصحي ومعالجة المياه والتعليم والكهرباء والمرافق العامة وتجميل المناطق الحضرية، كما سيتم وضع أحجار الأساس لعدد من هذه المشروعات. عيد ميلاد رئيس الوزراء جوجرات. بمناسبة عيد ميلاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي وإكماله 25 عام

حوطين الفهود، ومن بين الفهود ل52 يوجد حاليا 49 في منتزه كونو الوطني، و3 في محمية غاندي ساغر. وزارة الشؤون الخارجية، اللجنة المشتركة للحدود بين باكستان والصين. رفضت الهند ما يسمى اللجنة المشتركة للحدود بين باكستان والصين، قائلة إن باكستان لا تملك

هذا في تمتعنا كثيرا باستماع الأغنية الهندية من فيلم ساجن بصوت اس بي بالا سوبرامانيام. الآن نتقدم إلى برنامج سبوت لايت، وهذا البرنامج نستمع باللغة الإنجليزية ونستمع هذا بعد هذا الإعلان.

به. وتبدأ المباراة في الساعة 7:30 مساء بتوقيت الهند الرسمي، وكانت الهند قد حسمت السلسلة بالفعل بعد تحقيقها فوزين مقنعين في المباراتين الأوليين، بينما لم تتمكن أفغانستان سوى من إظهار لحظات قصيرة من المقاومة. سيواشاتا هي صفة 2000

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: مستمعينا الكرام أسعد الله مساءكم نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الملك
1: بسم

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الملك والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية فبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية وقطعتين من الغزل الهندي ومقتطفات من الحمد والمدح الهنديين وبعد ذلك نقدم لحضراتكم الحديث حول الموضوع الحياة القبلية في الهند ومجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود وقطعة أخرى من الموسيقى الهندية ومقتطفات من الأغاني العربية الرائعة بأصوات الفنانين المطربين العرب وأخيرا نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة الواحدة ليلا أيها السادة قدمنا تفاصيل برامجنا والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية

أيها المستمعون الكرام، استمعنا إلى هذه القطعة من الموسيقى الهندية، والآن نقدم لحضراتكم الحديث حول المقارنة بين غالب وحافظ.

0: صور من الشعر العربي والهندي.
1: الحلقة الرابعة.
0: غالب وحافظ.
1: أما غالب فهو ميرزا أسد الله خان غالب، أكبر شعراء الأردية في الهند على زماني، والمتوفى في 15 من فبراير من عام 1869 ميلادية، والذي يحتفل العالم في العام القادم بذكرى مرور 100 عام على وفاته.
0: وحافظ فهو شاعر النيل محمد حافظ إبراهيم، أحد ثلاثة هم نجوم الأدب العربي في مصر لهذا العصر، وقد توفي في عام 1932.
1: كان كل منهما شاعرا فحلا في لغته، سيدا في قومه، صادقا في محبته لوطنه وعشيرته، في غير ما تعصب ولا مبالاة لتبعات تقال تعرضا لها، سواء كانت هذه التبعات من الوطن والعشيرة أو كانت من أجلهما. وقد تميز شعرهما بالطابع الخيالي لا الإيقاعي، وكان يؤثران الجزالة على الرقة، وكان لهما غرام باللفظ لا يقل عن الغرام بالمعنى، وفي أقصى ضميرهما كان يؤثران البيت المجاد لفظا عن المجاد معنى، فإذا فاتهما الابتكار حينا في التصور لم يفتهما الابتكار حينا في التصوير. وقد أولع بالاجتماعيات فقال فيها وأجاد ما شاء،
0: ولكن الصورة الحقيقية من صور شعرهما التي تجمع بينهما هي أنه رغم حبهما للحياة ورغم آمالهما الكبار، إلا أنهما كانا عاثري الجد، يجد المرء في أكثر أشعارهما أثرا من ألم النفس أو مسحة من الشكوى، وتحمل بعض حروفهما من بثهما ما يلذع لذع النار الكامنة في غير متقد. كانا يكثران من ذكر الموت في أشعارهما، يتوقعانه ويتمنيانه ويستعجلانه، وشعرهما في ذلك بيانا وذا كثافة موضوعية. كان شعرهما في جملته جديدا وأصيلا، تضلله وتتخلله وتلفه الأحزان والآلام التي كانت تعتمل في نفسيهما.
1: وهاكم قصيدة من غزل غالب ينعي فيها ويتحسر على وفاة عارف ابن شقيق زوجته الذي كان منه بمنزلة الابن المتبنى، وقد تألم لوفاته ألما عميقا. وكان غالب قد فقد كل أولاده السبعة في طفولتهم، ولم يكن في حياته الزوجية أو الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية والقومية سعيدا. يقول غالب:
0: كان ينبغي أن تبقى أكثر قليلا، لأننا كنا معا سوف نذهب، ولكنك رحلت أولا، ولذا فوا أسفا. لسوف يتعين عليك أن تنتظرني وحدك أياما أخرى قليلة. أنت لم توفي بعقودك بدقة كما فعلت الآن مع الموت، وما أجلته منها هو حسابك مع الموت أياما أخرى قليلة. أنا أسلم بأنك كنت مني مستاء، ولطالما تعاركت مع نيار، ولكن كان ينبغي أن تبقى لترى الأطفال وهم يمرحون ويلعبون أياما أخرى قليلة. كنت البدر المضيء لبيت أحلامي، وجلبت له الضياء والسلوى، ولكنك رحلت، ومرة أخرى غرق في الأسى والغم وأسفا، لم تتمكن من بسط ضيائك ومرحك أياما أخرى قليلة. ولسوف نلتقي مرة أخرى يوم الحساب، لقد قلت آه من صرامته المرة، وكأن يوم فراقنا لم يكن يوم حساب بالنسبة لي

0: كأنه سوف يأتي في وقت آخر خلال أيام أخرى قليلة. لماذا ينبغي أن ترحل بمثل هذه العجلة الشائنة؟ أنت لم تأتي غير أمس واليوم رحلت. أنا أسلم بأنه ليس في مقدوري أن أشترط حياة على هواي لكي يمكنك أن تعيش معي إلى الأبد، ومع ذلك فكيف أرغب في أن تبقى أياما أخرى قليلة؟ وحجر قبرك قد لا يبلى، ولكن المؤكد أن رأسي سوف تهلك ذاتها، ولذا فأسدعك جبهتي على قبرك أياما أخرى قليلة. أيتها السماوات القديمات القاسيات، إن كنا في عمر الزمان، عارف كان غض الشباب، وكان ينبغي عليكن أن تدعنه لكي يبقى معي أياما أخرى قليلة. إنه لمن الحمق أن تسأل لماذا أبقى حيا بعد غيري. أنا في طريقي إلى صبا الموت أياما أخرى قليلة.
1: والقصيدة التالية من نظم حافظ يرسي فيها نفسه، ولهذه القصيدة قصة عجيبة، هي أنه لما توفي المرحوم الشيخ محمد عبده رثاه على القبر أولا الشيخ أحمد أبو خطوة، ثم حسن عاصم باشا، ثم حسن عبد الرزاق باشا الكبير، ثم قاسم أمين بيه، ثم حفني ناصف بيه، ثم حافظ إبراهيم بيه. واتفق أن مات الأربع الأولون على ترتيب وقوفهم في الرثاء، فلاحظ ذلك المرحوم حفني بيه ناصف فبعث إلى حافظ بأبيات في هذا الشأن. فلما توفي حفني بيه بعد ذلك نظم حافظ ماسية هذه وألقاها، وإليكم أبياتا من هذه القصيدة.
0: آذنت شمس حياتي بمغيبي، ودنا المنهل يا نفسي فطيبي، إن من سار إليه سيرنا ورد الراحة من بعد اللغوب. قد مضى حفني وهذا يومنا، يتدانى فاستثيبي وأنيبي، وارقبيه كل يوم، إنما نحن في قبضة علام الغيوب. اذكري الموت لدى النوم ولا تغفلي ذكرته عند الهبوب، واذكري الوحشة في القبر فلا مؤنس فيها سوى تقوى القلوب. قدم الخير احتسابا فكفى، بعض ما قدمت من تلك الذنوب. راعني فقد شبابي، وأنا لا أراعي اليوم من فقد مشيبي. حن جنباي إلى برد الثرى، حيث أنسى من عدو وحبيبي. مضجع لا يشتكي صاحبه شدة الدهر ولا شد الخطوب. هدأت نيران حزني هدأة، وانطوى حفني فعادت للشبوب. فتذكرت به يوما طوى صادق العزم كشاف الكروب، يوم كفناه في آمالنا وذكرنا عنده قول حبيبي. عرفوا من غيبوه وكذا تعرف الأقمار من بعد المغيب. ونسينا ذكر حفني بعده، ودفنا فضله دفن الغريب. لم تسل منا عليه دمعة، وهو أولى الناس بالدمع الصبيب. سكنت أنفاس حفني بعدما طيبت في الشرق أنفاس الأديب. عاش خصب العمر موفور الحجى، صادق العشرة مأمون المغيب.
1: وإلى الحلقة القادمة من هذا البرنامج،
0: صور من الشعر العربي والهندي.

سيداتي وسادتي استمعنا إلى هذا الحديث حول المقارنة بين غالب وحافظ والآن نقدم لحضراتكم قطعتين من الغزل الهندي بصوت جاغجيت سينغ.

أيها السادة، استمعنا إلى قطعتين من الغزل الهندي، والآن نتوجه إلى مقتطفات من الحمد والمدح الهنديين.

0: مستمعينا الكرام، الآن نقدم لحضراتكم حديثا آخر حول الحياة القبلية في الهند، قبائل الأوراو.
1: الحياة القبلية في الهند.

0: الحلقة الثالثة، قبائل الأوراون.
1: ماما تنطع. رادلي باي.
0: ربما أعطاكم هذا الحوار الذي بدأنا به جو قبائل الأوراون. في عام 1941 كان عدد أفراد قبيلة أوراون 1,202,926، وهذه القبيلة موزعة على ولايات الهند، بيهار والبنغال الغربية وأوريسا ومدهيا براديش. ولدى قبيلة الأوراون تقليد هي أنهم عاشوا أصلا في الغرب، احتمالا في كارناتك، وأنهم رحلوا إلى نربادا ثم استقروا بعد ذلك في أماكنهم الحالية. وقيل بأن لغتهم أقرب كثيرا إلى لغة الكنارسي منها إلى أي لغة درافيدية أخرى. وأفراد هذه القبيلة زراع، ويزعمون بأنهم أدخلوا الزراعة بالمحراث إلى القبائل المجاورة، وهم قوم توتميون، ويوافق على ذلك سائر المراقبين. وينقسم أوراون تشوتا ناكبور إلى 68 عشيرة، منها 43 عشيرة ذات توطم حيواني و19 عشيرة ذات توطم نباتي، معظمها نباتات وأشجار، واثنين توطم معدني واثنين توطم مكاني واثنين توطم منقسم. وإليكم الآن أغنية كارما، وهي أغنية الحصاد والمهرجان عند قبائل الأوراون. في هذا المهرجان تذهب قبائل الأوراون إلى الغابات، ويحضرون فروعا من شجرة تعرف أيضا باسم كارما، ويزرعون هذه الفروع في المنطقة التي تقيم بها كل قبيلة من هذه القبائل.

وابتداء من يوم زرع فروع الشجرة هذه تبدأ الكارما أو مهرجان الحصاد، وهو من المهرجانات الغنية جدا وتحتفل به كل قبائل الأورايون دون ما استثناء. وهذه الأغنية موجهة أساسا لحاكم المنطقة الذي يخاطبنه الفتيات في أغنيات مشرقات ويتساءلن في هذه الأغنيات عما إذا كان الحاكم مستيقظا أم نائما، لأنهن يريدن أن يخبرنه بأن مهرجان كارما قائم على قدم وساق.

وأثر الموندا على الأوراون كبير، ولقد قيل بأنهم تركوا لغة الموندا ليستبدلوها باللغة الدرافيدية الحالية.

في هذه الأغنية تتشاور الفتيات في أمر الأغنية التي يريدن التغني بها.

ونظام منامات القرية الذي وجد فيما بين معظم القبائل البدائية في ساحل تشوتناكبور يوجد أيضا لدى قبيلة الأوراو، ويسمي الأوراو منامات القرية فون كيربا أو توم كوريا. وعزاب قرية من قرى الأوراو لابد أن يناموا معا في توم كوريا، وتقع بصفة عامة في مشارف القرية، وثمة أيضا منزل منفصل للبنات يمضين الليل فيه تحت إشراف امرأة عجوز. وفي حالة عدم وجود منزل لهذا الغرض توزع البنات على منازل الأرامل. وللأوراو نظام دقيق للعمل في توم كوريا، الأولاد الصغار يخدمون الأولاد الذين يكبرونهم، يدلكون أطرافهم ويمشطون شعرهم وهكذا، وهم أحيانا معرضون لعقوبات صارمة لكي يجعلوا منهم رجالا. ويطلق على رئيس توم كوريا اسم دهانجار ماهاتو، وله مركز مرموق بين المسؤولين في القرية. وجذور التنظيم السياسي للأوراو يمكن إرجاعها أصلا إلى هذه المنامات التي تتميز بتضامن المجموعة وبالنظام. وتخضع أخوة الدهوم كوريا لأقصى العقوبات فيما يتعلق

بإذاعة سر ما يدور في المنامات، وحتى البنات يعاقبنا إذا تجرأنا على رواية الحكايات، وإذا فعلنا ذلك حرمنا من الرقص حتى تنتهي مدة العقوبة التي توقع بهن نتيجة إذاعتهن لسر المنام. وهذه أقصى عقوبة يمكن أن تتحملها فتاة، والبنات رغم جرأتهن الشديدة ينسحبن فورا عندما توجه إليهن أسئلة بشأن مناماتهن.

وإليكم الآن أغنية من أغاني الزواج عند قبائل الأوراون، والأغنية موجهة إلى العروس تطالبها بأن تتقدم المدعوين لأنها سوف تذهب مع زوجها إلى بيت حميها. وتغنى هذه الأغنية عادة عند وداع العروس في طريق ذهابها إلى بيت والد زوجها.

وفي كثير من قرى الأوراون يوجد مكان المنامة في وسط القرية دون أي طريق يؤدي إليه أو يخرج منه، أو أن يكون مبنى ملاصقا لمنزل لرئيس القرية. وغلقه مقصود من جميع الجوانب، مع وجود ثقب صغير فقط يستخدم كباب عن طريقه يمكن للمرء أن يزحف داخلا أو خارجا. وداخل المكان مظلم وممتلئ بالدخان، والمكان مشغول معظم الوقت، وفرصة رؤية ما يدور بالمكان من الخارج ضئيلة.

وهذه متى أغنية ختام احتفالات الربيع، وهي أغنية من أغاني الحب والشجن، مرحة جادة وراقصة، وهي من أشهر أغاني قبائل الأوراون.

وإلى الحلقة التالية في هذا البرنامج. الحياة القبلية في الهند. كتب البرنامج ورواه وأخرجه لطفي شلش. الإشراف الموسيقي دكتور شام بارمار. التسجيل والمونتاج سلامة الله.

مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم الحديث حول الحياة القبلية في الهند، والآن نقدم لحضراتكم مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود.

استمعنا أيها السادة إلى هذه الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، والآن نقدم لحضراتكم قطعة أخرى من الموسيقى الهندية.

أيها السادة، استمعنا إلى هذه القطعة من الموسيقى الهندية، والآن نقدم لحضراتكم مجموعة من الأغاني العربية الرائعة بأصوات الفنانين المطربين العرب.